لابا سباي شمان مغبي ازخ لقامة بخرزن وقارق قطوخن خا جرق داوانايا بمار اللي مارن ايشم شيخة جو يخن نطلع شتاصر سبب هتقا مغبلة آلها الألمة داخت يول برونو ايخي دايا جول من تمن بيه لي بارق إلا بتهاوي لي خي أبدينايا يخن نطلع شتاصر لأنه هكذا عب الله العالم حتى بدل ابنه الوحيد لكي لا يحلك كل من يؤمن به بل تكون له الحياة الأبدية يوحنا 3:16 وبزي شمان مغبي خامن دي بت أمتا تريتا مارا خاضاتي بهرانا قا أطراي خاضاتي خيلانا قا أطراي خاضاتي تبرقانا قا أطراي وشوهد بتايلة شوهد طبا إلى يوم السهدة آتوراي جدها يوم آتوراي تيزيخي أبداها يوم خلتانا جو كل تيفل جت آتوراي والنرابة سهدة بتخاطرت شمي وأمتي آتوريتها

درغ الشاخنو تقدا شو أتخبي مارينا اديوم درغ الشاخنو تا بلطاسر ايوانا مطرانا قدمه روتا درغ الشاخنو تا بلطاسر شل يوم الشمشانا يوم الشبتا درغ الشاخنو تا اشتاصر شمشانا يوم تخوشيبا درغ الشاخنو تا اشتاصر شمشانا يوم تروشيبا درغ الشاخنو تا ارباسر ايوانا مطرانا يوم طلوشي بدرغ الشاخينو تطلطاسر ايوانا تنتستت مطرة يوم طربوشي بدرغ الشاخينو تطلطاسر ايوانا مطرانا يوم تخمشوشي بدرغ الشاخينو تأرباسر كل يوم ايوانا ابزي خادو لارت استراليا وايلي اشتي 8 سنت من دولار امريكا

شمان مغبي من إدواتي يرخي 8 يطيطون إديو تلايب يرخي لقدمة تلايخا شاروي يرخي 8 تريل بو إسري إشتا أب يرخي أب جو عراقيا يرابا خمانا يرخي تاموس أب من إدواتي خب يرخا إلى صومت مطمر يمتلتا قدشتا صومة إلى صويانا يعني بشيب وخيلن بيض سامت يعني ليه سام خمشاصر بيارخا إلى دخران مطمر يمتلتا قدشتا بيل دن خمشاصر يوماني إنا بل إيد جليان طمارا إشتا بيارخا إيتا إشتا بيارخا ياوي خمشا يوماني جليانا وإسرا يوماني ياوي صومة أتمطمر يعني ياوي خمشاصر يوماني إذن صومت مطمرين تلتقديش ده بشهر خبيرخا هل خمشاصر بيرخا خمشاصر بيرخا رازت قربانة قديشة شبايش مقروة جو أمرت ربن هرمس بيت جو أمرت مطمرين بيت بيت تانوتيغ مارمي لزيه مطرة بوليطة اتقيت تمدن خط آتوراي أخشوشي تقصة 8 وبلجي وبزي جو أمرت ربن هرمس إذا تمت مريم يودي قربانة قديشة ورابع ناشي باليد وخرانة أبداها يوما تمت مريم تلت قديش داي صلياوة بطرابة مراني برونو مراني شمشيخة قمرية لها قد بارق والو من رابع وقاني شو طباخ إلى يوم تسهدة تراي آني تمبلون جو بلاشي بيد جلالية بيد قاطولة أرباسر يرخى إلى إتخارة قدش تشموني وبنونه خمشاصر بيرخى إلى دخران تمت مريم إسريخة بيرخى إلى دخرانة تمرشم من برسباية إسري تمانية بيرخى إلى دخرانة مرقردخ ما طرقن تلاي بيرخى إلى شارة الصومة مر إلي مر إلي أبا صومة إلى سويانا بدان يتبي سامي ين لبي سامي

خجي أن فيديوهات لنا بلاخة سبب أنت هنا قمنا مبلوخي لنا يا راه خذ خلنا دا جورج.

بسمعش من مغب بهذا خلاقة ما بخلطوني خجي أن سيديات ما تويخ ويخ ما بلخخ لنا بلاخ هسبب برا بين عتيق بيا ودي ليت نجو فرفل دوشانات يعود لن سيديات خاتي أويا لت يعودون لن سيديات دويرة المحل ديو

شمن مغبي عزق لقام قارقة توخون خشبة طب مقوم لجداها شو الطور وعليه أم دي قام يا أمريكا يعني أغدان مخيدة أمريكا مخايلة رابة خلاني بطياسياتي الإيران بريشا إيجو أبدان اللي كانت التنجاوية أسكر يعني التنشك إيراناية خمخيتها رابة خلانتلا أبزي خلوات السعودية مخيلون أطرة العراق فحشد الشعبي يجو بصرة ما رأيت ان خشمة ناشق بيشين أخطيلة وخشمة من الدرباني جو بريتن وفرنسا وإيطاليا خانورة رابة خلانة لويخة جو زروتا إلى نانا جو بريتن وفرنسا وإيطاليا هلا ديا لنا مطمئو ريش وزيرة إسرائيل بنيامين نتنياهو برطنطيل الواشنطن آون برزوجو اتفقلي بدونالد ترامب مارا أخذن خبرا خالي لشوقخ إيران أويلة قنبلة نووية بتماخخ الله هلت شوقخ برشا يعني ريش وزيرة العراق فشوة لتركيا رابا جرش لندران رابا أو رجب طيب أردوغان جو خقل قانوناية وخقل اطنوطة وخقل اقنومياية جو العراق أبزي رابا بدواقنا ناشي توشما تقاني تقينا بليخة جو شركات نوطة تقينا جنيوة بألباية ومليار دولار من زابنت نوطة وبزب أغان جو خقل قانوناية وخقل نوطة وخقل اقنومياية جو عراق وبزي رابا بدواقنا ناشي توشما تقاني تقينا بليخة جو شركات نوطة.

شراء بتاني اجي شراء بضاقة ربنيته ترمى مليوني انا شد باني لي يعني ايه شركة باني تو ترمو خمشي بشي اقلن او انا شا قا حزب ديو هذا انطابق زايغ جودن اطرواتي جوليبيا والسودان اوكرانيا وروسيا لبنان خدشة العراق بلاشيا هالأدية لنا بجلايا أوزي قدانة مغربي قريت اجتاوة التوديتا قديشوتة مرأة واتليتها يا رول بلطي لخشتاوة بإنجلز وبشل ترجمة لشانت عربت بلشانت عربت إلى أسرار المقدسة يعني سر جوشمية مياوي مولياوي اجتاوة بشل بليطة ينطويعة بأرخ الدار بيتة خوكي جو باترياركية جو أربل أطبي شاقل متاع اجتاوة ماسي من مكتبة أمرت مطمريم أمرت ربان أرمس بيتلي بإنجلس بيتلي بسورة

انا بس ما ازخ لقامه بخرزن شمان مو بماره طلع من ديانه ينطلع دوشانانه جارتناشا سغبرن قطيط طيمه خادوته ان طلع دوشانه اينا بتكريها يعني هوسبيتال مستشفى دوصخ سجن وبتقرواته ما رقمودي ادخل الهوسبيتال و يطخ طيمة خادوتا ما ريضا برخشت الهوسبيتال يعني بتكريها بغزاية ناشو مرانة رابع واجوز بمرضية ما رشكيرة شمت عليها انا دون جو صاخوتا قد يطخ لقيمة صاخوتا بغزاية انو مرانة اذا انا جارتش الشراوخ الصاخوتا ديان ومدي تري جارت ازخ تبقخ بيو على تلاوت يعني عوي لو خناشي جو دصخ يعني سجن ما ريدن عايز تقز السجن اينا او ناشا ديقو ناخ تلايشن او اقين اسريشن او اقين اسراشن يعني ليه بالت من دصخ الا بر تلايشن يعني لتل خيروتا لتل فريدم ما را زيمو جمالة ان انقيتا اتمري علىها يواني لفريدم جداها اطرا جارت اها حرية يوخ لخاء ننقايوتا وشترخ مريا علىها ومدي تطلع إلى بطقرواتي مانا المقبرة قامودي أدخ خزخ رابا جاي جوروت تميته يازي شو لنا شي تبقي بخزمانه اتقينا من يخم وشنينا من داها الدنيا لدي دنيا قيتا كس مريا علىها مانا إذن أدت خزت أنا ناشتينا من يخي بيطت قدرة خيوتا قتلاها بيلو جوروتا لها اشتوهورة بجانوخ يعني بخز الجانوخ يعني بريشت قد أبت خايمة بتاوت جداها خط أرى لخة تيوة بوت هذا جارت أوت ناشة بشيطة مغبت ناشة أويلو خبة أويلو شلامة قتلاها قتلا خايمة من يوماني آزت وخرطة بشمت الدين من دياني لصبايت ويدات إينا همشة وديت من دياني إينا بنية الخبة بداها نسبة بدراين شلام الأخوني عزيزة جورج بادل جورج بغدادي بطلع بقاتو خصخصة لماتوتا بخيلت مريا بدير تخاجي خيطة أخمة بقان دراما شمان مغبي قربة دانا وعد خدرامة شمو إيلة مرشمون برصبايا أنا وجورج بغدادي وعد مبقانو تديو آها دراما أنا اجتي وون زودة من شواش النويلي بجتابة بيو ألما برقالي بخزيتون ده دراما قصة خيوتة مرشمون برصبايا دخ مقتلال جانو بادل ديان اخنا المشيخاية لبي له شخلب لتودي تديو من سغدانة وارنيش مشيخة السغدانة نورة وشمشة

شميل أن أزمرت خبرات أزمرته شمو إيوان يضال حنا إلى من سوريا أزخ شمخ أزمرته مهنينته

Chamar, Evelyn, Evelyn Shomon, Gulshani. مرتبط مشوچان اكو لوغن شمان مغبه مغبان زمريات عتيقه

أدوار يوسي بيبا وأهز مرتمين ينتا وأرض الشمخ إيفانا خامن دانج مرياتي مرقداني إيفانا خامن دانج مرياتي خلاباين شمخ الله إيفانا

شمان مغبي هلخ بتاي الختامة خرزن اتلي هي بين ماريا لاغ طفلوهم غش منطنيات باسي من خشيات الداها خرزة هل تبقى مريوخن شاوؤك بتايلة بما رنقاتوخن بوشم شينا ماريا بارخ لوخن خي عمتا توريتا بخت مني خرزة بزمرتة فيكتور بيرا وبتودنا شوشانا قتلوهم